هيجيتس بو خورتوس مدياني بد مگان هولويتا بدرستيس هير موفسيس برتبت دونانيان